0: كلاش تم كفا في
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جانتو تشانتش فيتانو لاريك اوتش فيتين رامي كوريانا تسكامي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نغيك كتا فريك تنغتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كوني يافا فيلون تنغتن فانغان بيان ندالن فيافان هاستوك نتيمبا آل تيسمان نغن آم فوتارن ميفان آم أوراج نما فيسن سنا بارباك فزيت ميسو بيك ماي فانتامبار أغزيمان أمباد لافا تيمينجان توراج فيلون تنغتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافان نتو أوفان فزيما كول تينغ مالاغاس مانان كاس جانو تيم سيافارتشكا زيت مالين كيا لوفان مندون تشاتشي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاس فو أوتشن مين كان أتشوجان تامرازامبي ني آز نو فان كولاكن تانان ريان تار غاسي تار فاغا ني كانت كي تونجا مياكت أمبا فان تاكو نانت فتان ني بوكي غاسي كار أروف وك تيافوش تي فوك في فانا تي فوك ندوس كوم نانان سيتشا تان جازك كنا مالازامين أوتشا سا إيرن تي مانيون مندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مين أتشا كارازك
2: ناريريرن ساساني فوتن ني ساسان تي مفانتا تان لانزاني تي لانزاني فوك ويمبيتنا ماتكان ليل كومانيك فو ما فايسة تان فتافا كونانزي ke tiako za tiako ano tiako za reo de tiako atsika satiara ni ana ta den fifankatiavana sy fanajanana fiavanana mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gase toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shota tumbukula, shota tumbukvavi.